سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت سلام لكي مريم دنقل نصفت يا جن ارغب يا جن ولا لا فطرت بسلام تا سكن وزوزات كيت يا ملاك النات يا سما يمتر فتاري يا سواز ماري عزرانا داويت باباخري قال كدانوا بما يفرس بات نواري الفالاف ملاك تعلوات نواري

عزيزتم بونات قال لا تامرشتم سيبلا يا برهان زود يا برهان أكليل دفتشي درشلنا بسر قلا هنا شي ششالو عقان انتاچن سياوشي ستا قلق قلق بابيتا مكدس ستسارا نايو جعلوات نيقاونت مكرو بسيرا تمك نتاو منا منها تيات ساتسارا اندس احايي